لكنه كلهم الله. وبطريقة أبسط خلينا أقولها بمصطلح يمكن يكون أسهل لفهمنا، هو إن الله عنده ذاته وكلمته وروحه. ذاته ذات الله الآب، الابن الكلمة، روحه الروح القدس. كل واحد فيهم ليه دوره لكنهم نفس الهوية. الأدوار مختلفة لكن الجوهر واحد. ليه احنا بنبقى صعب علينا نصدق فكرة الثالوث؟ لأنها فكرة أكبر من عقلنا، ولأننا ما بنقدرش نتخيلها، لأنها مش حاجة ملموسة، مش حاجة مادية في إيدينا بنقدر ندركها. زي بالظبط كده لما بنقول عن كلمة الإنفينيتي، الما لا نهاية، مش بتعرف ندركها، مش بنقدر نستوعب. الحقيقة ذهننا محدود، عقلنا محدود، والله غير محدود. لما بنحاول ناخد الله الغير محدود نحطه بشكل مجسم مادي علشان ندركه بالكامل 100% بنجد صعوبة. فعشان كده بنقول انه فكرة الثالوث دي صعبة جدا، لكنها جوهر شخصية الله، طبيعة الله. وهنبتديها خطوة بعد التانية علشان ندرك الثالوث. اول نقطة مهمة قوي نفهمها في طبيعة الله كثالوث، ان الله واحد. تثنية 6:4، اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد. في ملوك الثاني 19 حزقية الملك وهو بيصلي بيقول ايها الرب اله اسرائيل الجالس فوق الكروبيم، انت هو الاله وحدك. ملوك الثاني 19 انت الرب الاله وحدك. اشعياء 44:6 ولا اله غيري، هو الوحيد الموجود، الرب الهنا رب واحد. في مرقس 12:29 يوحنا 10:30 انا والاب واحد ليكونوا واحدا كما نحن. يوحنا 17:11 كل الايات دي بتقول لنا ان الله واحد. لكن مهم نفهم ايه نوع الوحدانيه دي. هل وحدانيه مطلقه، هل ان الله واحد جامد لا يتغير ثابت، ولا ايه نوع وحدانيته؟ علشان كده المعنى الحقيقي لوحدانيه الله هي وحدانيه جامعه لاقانيم، مش مطلقه، مش جامده. جماعة الأقانيم الآب والابن وروح قدس، أو زي ما وضحتها من شوية، ذاته وكلمته وروحه. الله واحد، لسنا نؤمن بتعدد آلهة لكننا نعبد الله الواحد الثالوث. طبيعته ثالوث، وحدانيته جامعة، هي نفس المعنى. هنكمل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشرح كل أقنوم منهم، الآب والابن والروح القدس، وإزاي هما التلاتة واحد. ننتظركم الحلقة القادمة. ربنا معاكم ويبارككم.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

في ميخا 7 الكتاب بيقول كده: ولكنني أراقب الرب، أصبر لإله خلاصي، يسمعني إلهي. لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. يا رب احنا بنباركك جدا يا رب، بنعليك لأنك إله خلاصنا، لأنه رب فيك كل يا رب رجاء وأمل. يا رب أشكرك لأنه إذا سقطت أقوم لأنك نور لي. يا رب أشكرك جدا لأنك في حياتي. بشكرك يا رب لأنه أنت يا رب اللي بتسند وقت يا رب ما يبقى فيه تحديات، أنت يا رب اللي بتشبع. يا رب يا رب ادينا ان احنا نرفع عينينا عليك ونقول كده مع الكاتب: انني اراقب الرب. وكأنه في نقطة كده بتحول سير الزمن وبتغير كده ايامنا، هي اني قررت ابص عليك يا رب، قررت ان انا ارفع عيني عليك وحدك. ولكنني اراقب الرب واصبر لإله خلاصي. يا رب ادينا ننتظرك، ادينا يا رب ان احنا نستناك كل يوم في حياتنا، ادينا يا رب ان احنا فعلا فعلا يا رب نتمسك بيك انت. ونقول كده: لا تشمتي بي عدوتي، اذا سقطت اقوم. يا رب بنقع كتير، حياتنا مليانه تحديات، لكن يا رب بنتمسك بيك انت. اذا سقطت اقوم، وإذا جلست في الظلمة فرب نور لي. أشكرك لأنك نور لي. أشكرك رب لأنه ينفع أجري عليك واستخبى فيك، ينفع رب أجد راحة لنفسي عندك، ينفع رب أرمي أثقالي عليك. أنت قلت كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا رب أشكرك لأنه فيك ملجأ، أنت برج حصين يا رب، بينفع نستخبى فيك، نجري عليك أنت. يا رب خلي قلوبنا كده تعرف تميز صوتك، ودنا تعرف تميز صوتك، نعرف كده زمن افتقدنا وسط رب زحمة كتير وجري كتير قوي في الحياة، لكن نعرف يا رب لما بتخبط على القلب يا رب مش هنقسي قلوبنا، لكن هنفتح ليك، هنرحب بيك، نستمتع بالعشرة معاك، فنكتفي بيك يا رب، فنتملي من جمالك، فنعرف نقولك مفيش زيك.

يا رب أشكرك، بشكرك جدا يا رب، لأنه عندك راحتي، لأنه رب كده الكتاب بيقول ويكون على اسمه رجاء الأمم. أشكرك لأنه في اسمك رب في رجاء، في خلاص، في أمل، في يا رب كده اسم أجري عليه وأتمنى، لأنه اسمك برج حصين. أشكرك يا رب جدا. في ميخا 7 بيكمل بيقول كده من عدد 18: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لأبائنا منذ أيام القدم. مفيش زيك يا رب، أشكرك من أجل أنك بتصر يا رب الرأفة، بتصر أن احنا يا رب كده نيجي عند رجليك ونطرح أثامنا، بنعلن احتياجنا ليك يا رب. كتير كده بنجري الناحية التانية، بنبعد عنك، لكن يا رب مفيش أحلى من حضنك يا رب. أشكرك لأنك غافر الإثم وصافح عن الذنب، وده وعدك يا رب. جاي يا رب كده بقولك محتاجة جدا، وإن كان في قلبي خطية يا رب رعاها كتير، أنت بتخلص، أنت عندك يا رب خلاص وفدا كثير. أنا بطلب مجدك.

يا رب ليك كل سجودنا، ليك كل عبادتنا. يا رب إذا كان عندي حاجة أقدمها لك فهي قلبي، هي سجودي ليك. لأنه نفسي تعلقت بك، يمينك تعضدني.

يا رب كده جايين نقدم نفوسنا ليك يا رب ذبيحة، مش عشان أي حاجة رب إحنا عملناها ولا هنعملها حلوة، لكن يا رب لأنه أنت دفعت ثمن غالي قوي يا رب، جايين كده بنقدم كل ما فينا رب وبنتوب يا رب عن كل مرة نسينا الوعد يا رب، ونسينا إنه كل مرة بنجري عليك يا رب أنت بتقبل بإيدين مفتوحة، كل مرة يا رب بنعترف إن إحنا ضعاف أنت بترفع وتقيم يا رب،

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. يوم جديد، ما الذي يجعله جديدا؟ هل مجرد التاريخ؟ هل لأن الليل ذهب وجاء الصباح والصباح يمضي ويأتي المساء؟ ما الذي يجعل اليوم جديدا؟ هل ترى اليوم جزءا من عمرك؟ هدية من إلهك؟ نعمة؟ منحة؟ فرصة لن تتكرر حتى لو عشت 100 سنة؟ على أي حال، متغيرات الحياة تحدث غالبا فجأة، تنقلب الأعمدة، تتساقط الجدران، تنقلع الأشجار، ويتوقف الأمر، كل الأمر على الأساس. فما هو أساس حياتك فعلا؟ هل كان اهتمامك أن يكون أساس حياتك أساس متين؟ كيف؟ ما هي مواد البناء؟ ما هو عمق هذا الأساس؟ على أي حال، في هذه الفرصة أتحدث عن أيوب وعن الرجاء في حياة أيوب. هل يمكن أن يكون في حياة أيوب البلايا اللي كل المصايب راحت له وجات له، هل يمكن أن يكون في حياته رجاء؟ بالمناسبة، أيوب مزارع ناجح، رجل أعمال مرموق، عاش حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، عاش في أرض عوص، وأرض عوص بين دمشق ونهر الفرات، عنده آلاف الغنم والبقر والجمال، عيلة كبيرة، 7 أولاد و3 بنات، عدد كبير ضخم من الخدام والعبيد، كله تمام وعلى ما يرام. الشيطان أتى لكي يشتكي على أيوب، أتى إلى الله لكي يشتكي على أيوب. وكانت شكوى الشيطان على أيوب إنه ماشي مع الله، أيوب ماشي مع الله لأن كل شيء تمام وعلى ما يرام. وهنا يبدأ الامتحان، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان. الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده هو أن التجربة تأتي بإذن الرب. كان أيوب رجلا يتقي الله ويحيد عن الشر، ويقدم محرقات على عدد أبنائه ويقدسهم. كان الرجل كما يقول الكتاب أعظم أبناء المشرق كلهم، غني ومستقيم. وأتى الشيطان ليشتكي على أيوب، هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ ما انت عطيت له خير وعطيت له رعاية وشيكت حوله، لذلك أيوب يتقيك يا رب لأنك أعطيته الكثير. هنا حدث ما لا يمكن أن نتوقعه، يفقد أيوب خدامه في هجوم من الأعداء. 1 2 نزلت صاعقة وقضت على الغنم. 3 استولى الكلدانيون على الجمال. وأخيرا هبت ريح عاصفة وهدمت البيت الذي كان كل الأولاد وكل بناته موجودين فيه. فما هو الرجاء الذي يمكن أن نراه في حياة أيوب؟ إلى آية بسمة الصباح وهمسة المساء، يقول أيوب 6 الآية 8: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. ردت الآية من فضلك معي مرة أخرى: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. أيوب 6 الآية 8. فما هي طلبتك؟ ما هو رجاؤك؟ وهل ترى أن هذه الطلبة وهذا الرجاء مستحيل أمام تحدي المشكلات والأزمات والضيقات التي تمر بها؟ ليتك ترفع الآية مرة أخرى معي: يا ليت طلبتي تأتي
ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل. ماذا فعل الله في حياة أيوب؟ يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث عن الرجاء في حياة أيوب. أيوب رجل كامل مستقيم يتقي الرب وحيد عن الشر، رجل أعمال ناجح، رجل محترم. سمح الرب له بأن يجرب ففقد كل شيء. وهنا يأتي سؤال أيوب، يسأل أيوب: فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ أيوب 17 الآية 15. أنا كان عندي آمال، أنا كان عندي رجاء، أنا كنت عايش بالأمانة وبالاستقامة مع ربنا. فقدت الغنم وفقدت البقر، فقدت الثروة، فقدت الغنم والعبيد، وفوق الكل فقدت أبنائي، والآن أنا عليل في جسمي، أنا مريض. فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ يعني بعد موتي مين اللي هيشوف الآمال اللي كنت أرجو أن أحققها في حياتي؟ أليهو أحد الذين أتوا إلى أيوب لكي يعزوه وهو أصغرهم وهو شاب. علم أيوب درسا: يا أيوب، الله يستخدم الآلام التي مررت بها لإعادة تشكيل حياتك. الله يسمح بالألم لكي يعيد تشكيل حياة أيوب، ليتعلم أيوب الحكمة. وبالفعل في نهاية سفر أيوب، أيوب 42 الآية 5، أعلن أيوب أنه تعلم الدرس، فقال: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. نعم، كان لابد لأيوب أن يمر بهذه الضيقات والمشكلات والأزمات لكي يشكل الله حياته من جديد. لقد كانت نقطة القوة في حياة أيوب هي نفسها نقطة الضعف، كانت التقوى والمال والعظمة والجاه والمركز، كانت هي نفسها نقطة التجربة. والشيء المبارك أن الرب ضاعف الرب ما كان قد فقده أيوب. ضاعف الممتلكات ضعفين، لكن الأبناء الله أعطاه نفس العدد، 7 بنين و3 بنات، لأن أولاده وبناته محفوظين عند الرب. التطبيق، ما هو التطبيق الذي نضع أمام أنفسنا مع بسمة الصباح وهمسة المساء؟ التطبيق هو: الله جدير أن أتبعه بغض النظر عما أأخذه أو أفقده. نعم، الله جدير أن أتبعه. لذا قرر في هذه الفرصة، في هذا اليوم صباحا أو مساء، قرر: يا رب سوف أتبعك مهما كانت الظروف. قرر وعش بناء على هذا القرار. والآن إلى كلام الختام، بسمة الصباح وهمسة المساء وكلام في الختام. تجارب الحياة كثيرة، قد تأتي التجارب كتأديب على عصيان، وقد تكون التجارب بسماح الرب للشيطان، وقد يستخدمها إلى هنا لاختبار الإيمان، وقد يأتي بها الرب ليعدنا بمزيد من الإعلان. لذا ليكن شعارنا: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. لذا بتصميم وعزم وإرادة وأمل، ارتفع فوق السدود، كسر القيود، تخطى الحدود. فالرسول بولس يقول: لست أني قد أدركت أو صرت كاملا، لكني أسعى نحو الغرض. بهذه الرؤية والإرادة والإيمان والعزيمة، استقبل بسمة الرب لك استمتع واستمع لهمسة القدير إليك اليوم وكل يوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: أهلا بالأصدقاء في برنامج كل يومي جديد في جديد مع أحلى الأغاني والاتصال أونلاين. ما ننساش أي حاجة نبعتها للبرنامج لازم تكون جديدة لنا. معنا اتصال. ألو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: أهلا شيرين، في إيه جديد النهاردة؟
1: ما فيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل إيه؟
1: حياتي شروق مش غروب.
0: شيرين

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشيف؟
0: اه اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبة يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزة تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجة غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجة تستحق اعيش لها.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذا أصليه، أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباليسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة أني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك أنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4 وعدد 12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقوله أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10 و11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وإنت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني، عشان أنا أقدر أعيش الحياة الأفضل، الحياة اللي بكل فضها، وده اللي بحقيقي نفسي أستقبله في قلبي منك. إيه اللي كلمتك وهي بتخترق أعماقي النهاردة تكشفه ليا وتقولي الأمور دي معطلاكي من جواكي إنك تعيش الحياة الأفضل دي بكل أبعادها اللي إنت فتحتها ليا على الأرض لغاية ما أوصل عندك وأعيشها في ملئها معاك في السماء، فحياة أبدية لا تنتهي. إيه الأبواب اللي سبتها جوايا مفتوحة لعدوي يسرقني منها؟ وحسيت كده إن ربنا بالروح القدس بيقولي حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب، إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد. بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايماً أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف إن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصل له. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظ الذهن ومنضبط النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى، لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا، مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ كلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها، عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا، لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا، لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة، اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك عن نقط المحتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة، وحياة أفضل. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد بيه الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد، وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول وعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول إيه اللي حصل معاه. وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت. مش بس كده، لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل، لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة، لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي. كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب. والنتيجة الطبيعية للتكبر والالتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحم الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات وإن نتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا إن احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك أرواحنا، لأنه إلى الأبد رحمتك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا إن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بيكم معانا النهاردة في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن التواصل ومستويات التواصل المختلفة والخطوط الحمراء اللي لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنتواصل مع اللي حوالينا. في كل العلاقات في تواصل، مع جوزي أنا بتواصل، مع أولادي أنا بتواصل، وحتى مع صحابي، فلازم نخلي بالنا قوي إيه اللي هيخلي التواصل ده مريح والعلاقة دي مريحة. كذا دراسة أجمعوا إن في 5 مستويات للتواصل، وكل لما بنوصل للمستوى الأعمق أو الرابع والخامس بتكون العلاقة أقرب وصحية أكتر ومريحة وكمان مفيدة ليا. أول مستوى هو المحادثة السطحية، اللي هو لما بخش السوبر ماركت وبقول للراجل اللي قاعد على الكاشير مثلاً إزايك عامل إيه؟ أنا مش مستني إنه يرد عليا، ولا هو هيقولي أعماقه وعامل إيه وإيه مشاكله. دي بتبقى المستوى الأول اللي فيها بس كلمتين ورد غطاهم. المستوى الثاني هو مستوى الحقائق، اللي فيه شوية تفاصيل عامة كده، بقول لأولادي خدوا الجاكيت معاكم النهاردة وانتوا نازلين المدرسة عشان الجو برد أو الدنيا هتمطر، أو بقول لجوزي ها النهاردة عندك اجتماع لغاية الساعة كام، هترجع الساعة كام. دي حقائق فقط لغير. المستوى الثالث هو الآراء والحلول. الآراء والحلول يعني مثلا لو بنتي رجعت لي من المدرسة وبتقول لي عندها مشكلة، فأنا أقوم قايلة لها طيب الحل إنك بكرة تروحي للمديرة وتقولي لها تعمل كذا كذا وتحلي المشكلة بالطريقة الفلانية، أو بتقولي لجوزك مثلا لا ما دام مامتك زعلت منك أنا رأيي تجيب لها كيكة وتعدي عليها وتشرح لها فين المشكلة. المستوى الرابع هو مستوى المشاعر، والحتة ديت مش دايما بندخل فيها في العلاقات، وكتير قوي بنقف قبليها ونقف بس عند حلول المشاكل والآراء في المشاكل وخلاص، لكن الحقيقة بتعمق قوي العلاقة لما بنخش في المستوى الرابع والخامس. يعني مثلا لو بنتي حصل لها المشكلة دي في المدرسة، بعد كده أقول لها طب وحسيتي بإيه لما المدرسة ما سمعتكيش؟ طب وكنتي نفسك إن هي تسمعك قد إيه؟ طب وكنتي نفسك تقولي لها إيه وما قلتيهوش؟ أو أقول لزوجي مثلا راجع بيحكي عن مشكلة حصلت مع مديره وبصله نظرة معينة، أقول له طب ولما بصله كده حسيت بإيه؟ واسمعه وركز معاه وهو بيتكلم، لأنه عمره ما هيتكلم من غير ما أكون مركزة معاه. والمستوى الخامس هو المستوى العميق جدا، وهو مستوى الشفافية، اللي فيه أنا بطلع كل أعماقي، اللي فيه ممكن جوزي يقوم قايل لي آه أنا لما المدير يبصلي كده أنا حسيت بالخزي، افتكرت لما بابايا كان بيبصلي النظرة دي وأنا صغير زمان. فهو عرى نفسه خالص، كشف جدا عن أعماقه. الحاجات دي مهمة قوي إن إحنا نوصل لها في علاقتنا القريبة، مهمة قوي وإحنا بنتواصل إن إحنا نتيح الفرصة والجو الآمن للي قدامي إن هو يوصل للحتة دي. عشان كده لازم نخلي بالنا من بعض النقط وإحنا بنتواصل، وبالذات لما بنخش في المستوى الرابع والخامس، علشان يبقى اللي قدامي مستريح يشارك وأبقى أنا مستريحة وأنا بسمعه. مهم جدا أول حاجة إنه ما يبقاش فيه أي سخرية أو أي استخفاف بالمشاعر، لأن حتى لو أنت شايفة إن الموضوع مش مستاهل إن هي بنتك تخاف للدرجة دي، هي خايفة، فأنت لازم تقدري مشاعرها وتحسي بهي ممكن تكون حاسة بإيه. لما جوزك يشاركك بإحساس بخزي ما تقوليلوش لا ده أنت حلوة قوي، ده أنت شاطر قوي، ولا تهرجي عليه ولا تتريقي. مهم قوي إن أنا أقدر لما بيخش في المستوى الرابع والخامس. تاني نقطة، حافظوا على التواصل البصري ما بين بعض. ما ينفعش يبقى هو بيحكي لك عن حاجة عميقة زي دي وانتي بتقلبي في حلة الملوخية. ما ينفعش تبقي انتي بتشرحي له حاجة مهمة جدا حصلت معاكي وانتي قلقانة منها او انتي خايفة منها، وهو قاعد على التليفون بيقلب في تشاتس وبيبص على حاجة تانية. لو بتبصوا عينيكوا في عينين بعض هيقدر التواصل ده يوصل للمستوى الرابع والخامس. الاستماع الجيد هي تلت نقطة. الاستماع الجيد كتير قوي مننا ما بيعرفش يكمل القصة أو ما بيعرفش يخش في المستوى الأكتر، لأنه حد بيقطعه، اللي قدامه بيقطعه، أو بينطله على حلول، خلاص خلاص خلاص أنا فهمتك، أو بيستنتج حاجات. لا، سيبها تتكلم، سيبيه يتكلم، سيبيه يشرح نفسه، مش لازم تدوري له على حل. كتير قوي من الرجالة بالذات بيحلوا المشكلة اللي قدامهم. مع الولاد بيفرق قوي إن احنا نفضل نسمعهم وما نجريش وننط على استنتاجات عشان هو حكى حاجة. لا، أسيبه يحكي وهو اللي يقول الاستنتاجات بتاعته. الحتة الخطر اللي بتخلي كتير قوي من الأزواج مش قادرين يخشوا
في الحتة الصعبة اللي زي المثل اللي اديته لكم، أصل بابايا كان بيبص لي كده، لأن يمكن هي تمسك في الضعف ده ويوم تاني أقول لها أنا متضايق تقول لي طبعاً ما أنت باباك كان بيبص لك لتحت وكنت بتحس بأنك قليل. ما ينفعش ما ينفعش نستخدم ضعف شريكي شارك بيه معايا واتكلم معايا عليه وأقوم أنا مستخدماه ضده في خناقة تانية أو في وقت تاني. دي حتة مقدسة، دي حتة فيها حساسية جامدة، دي حتة فيها ضعف قوي، لازم نحتوي بعض مش ندوس على بعض. وآخر حاجة لازم نخلي بالنا منها إن إحنا ما يبقاش التواصل ما بيننا ولا سلبي، يعني أنا قاعد ما ببصش وما بردش ولا بهز راسي ولا أي حاجة، هي بتكلم نفسها وبتكلم الحيطة وبتكلم الكرسي اللي أنا قاعد عليه، ولا في عنف أو ما أنا مزعة أول ما هي تقول حاجة إيه ده إيه ده إيه ده ما تحسش بكده خالص. لازم يبقى فيه أنا بسمع وبستقبل وبحس باللي قدامي ومركزة مع اللي قدامي، لأن دي حاجة مهمة. التواصل العميق بيبقى فيه إحنا حاسين ببعض ومدين لبعض فرصة نتكلم وعايزين نخش في عمق مع بعض وكمان مستمتعين ببعض، وبيضمن إن إحنا هنقرب من بعض أكتر وهيبقى فيه علاقة صحية ما بيننا.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

0: في دراستنا عن الجبال وإزاي بتتكون في نقطتين للبداية. نقطة إنه كل المعدلات الترسيب الحالية هي نفس المعدلات اللي حصلت في الماضي، وبالتالي ده ياخد ملايين السنين. في فكر تاني اللي هو فكر الكتاب المقدس، إن في حاجة اسمها كاتاستروفيك جيولوجي، معناها إن في كارثة عالمية عظيمة جدا كبيرة جدا حدثت، وهي طوفان نوح اللي غيرت القشرة الأرضية وكسرتها، واللي كونت الأخدود العظيم. والأخدود العظيم ده معناه إنه شق بين جبال، سلسلة جبال طويلة جدا. فالشق ده هو في وسيلتين إن إحنا نفسره: هل النهر اللي بيجري في وسط الشق بين الشقين دولة هو اللي حفر هذه الطبقات من الجبال وجرى بينها؟ ده الفكر اللي هو بيقول إن نفس المعدلات اللي بنشوفها حاليا هي اللي حصلت في الماضي. الفكر الثاني إن الشق ده تكون، اللي هو الأخدود العظيم، اتكون نتيجة طوفان نوح، وبعدين النهر، نهر الكولورادو، جرى بين هذا الشقين الكبار من الجبال. دلوقتي هنشوف مع بعض انفجار كبير حصل في بركان في ماونت سانت هيلين في أمريكا، وهنشوف إزاي البركان ده كون أخدود في ظرف سنوات قليلة، محتاجش لملايين السنين. وعلى فكرة لما خدوا عينة من هذا الجبل وراحوا حللوها في المعامل، قالوا إنه الجبل ده أو الكانيون ده هو الشق اللي تكون ده، اتكون من 340 ألف سنة ل 2.8 مليون سنة، مع أن المدة اللي تكون فيها هذا الشق الكبير كانت 12 سنة فقط. فشوفوا قد إيه ممكن لما نقطة البداية تفسر بالمبدأ إنه التكوين ده حصل عبر ملايين السنين، بنصل لأرقام مختلفة تماماً عن الأرقام اللي نقدر نفهمها لما شفنا إن البركان ده كون الشق ده خلال 12 سنة. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده اللي هيوضح لنا المعاني اللي أنا كنت بشرحها.
1: في 18 من مايو عام 1980 انفجر جبل سانت هيلين الواقع على بعد 95 ميلا جنوب سياتل بولاية واشنطن. أثار الانفجار زلزال مركزه أسفل الجبل قوته 5.1 بمقياس ريختر. اكتحل الانفجار الجانبي جبل سانت هيلين من ناحية الشمال بسرعة 300 ميل في الساعة، بدرجات حرارة وصلت إلى 660 درجة فهرنهايت، وبقوة 24 ميجا طن من الطاقة الحرارية. قدح الانفجار أشجاراً عمرها 100 عام مجرداً إياها من لحالها. قبل هذا الانفجار الشهير كان معظم ما ألفه العلماء هو تغيرات جيولوجية بطيئة الحركة، لكن في جبل سانت هيلين شاهد الجيولوجيون وجه الأرض يتغير بسرعة. دفنت الجبال الجليدية في مواد الانهيارات الثلجية الساخنة التي ذابت وكونت أراضي وعرة في غضون أيام. الانفجارات التي وقعت في 18 من مايو والعاشر من يونيو أنتجت طبقات رفيعة في ساعات. في العاشر من يونيو قطعت تدفقات الطمي خديدة متعرجة بلغ عمقها مئات الأقدام في طمي ورمال لينة مكتملة بأخديد عمودية جانبية تذكر بجغرافيا الجراند كانيون، غير أنها تكونت في غضون ساعات. تدفقات الطمي على مدى العقد التالي اقتطعت داخل مئات الأقدام من الصخور الصلبة خلال أيام فقط. كونت الأشجار الساقطة حصيراً على وجه مياه بحيرة سبيريت، وأسقطت لحاءها في قاع البحيرة، مما نتج عنه تراكماً لخث اللحاء وصل إلى 3 أقدام في بضعة أعوام. بغرقها في قاع البحيرة أدت قطع الأشجار الطافية رأسياً إلى وجود أشجار مدفونة في عقد واحد فقط، وهي تشبه الأشجار الموجودة بالغابة الحفرية يلو ستونز، وهي الأخرى مدفونة في طبقات بركانية. رغم أن انفجار جبل سانت هيلين كارثة صغيرة جدا بالمقارنة بالطوفان أو الكوارث الكبيرة التي تلته مباشرة، فهو يعطي تفسيرا أفضل لما حدث في أيام نوح من العمليات الجيولوجية البطيئة التي يشيع رؤيتها في الحاضر.
0: وده يورينا أن إحنا لو بدينا من كلمة الله الصادقة هنقدر نعرف إن نفسر الأحداث اللي بنشوفها حالياً. علشان كده لازم نفهم جيولوجيا الطوفان، لأنه ده شيء مهم جداً. فالطوفان ما كانش مجرد 40 يوم مطرة، ده كان 40 يوم مطر صحيح، لكن ينابيع الغمر العظيم انفتحت والقشرة الأرضية تكسرت، واستمرت ترتفع المياه لمدة 150 يوم، وانخفضت المياه وابتدت تجف لمدة 150 يوم تاني، واستمر نوح في الفلك لمدة بعد كده لحد ما الرب أمره أن يخرج من الفلك مع هو وزوجته وأولاده وزوجتهم والكائنات اللي الله احتفظ بيها في الفلك من دواب الأرض وطيور السماء. ده استغرق 371 يوم، ده حسب كلمة الرب الصادقة. في المدة دي حصلت تغيرات جيولوجية ضخمة جدا، ودي اللي احنا بنشوفها في الوقت الحاضر.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. لو في الحب ده أركز وانحصر ده لكنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفة جديدة عن شخص الله في صفاته الطبيعية، إنه كلي القدرة. كلي القدرة أي القادر على كل شيء. في تكوين 49 آية 25، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. مزمور 89:13 يقول له كده: لك ذراع القدرة قوية، يدك مرتفعة يمينك. أيوب 42:2، أيوب في آخر حياته يقول له الحق دوت: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. إشعياء 13: من القادر على كل شيء. شوفوا كم الإعلان عن قدرة الله في العهد القديم، لكن كمان في العهد الجديد. الرسول بولس في كورنثوس الثانية 6:18 يقول الرب القادر على كل شيء. في رؤية 16:7: وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء. سفر الرؤية يقولها لنا أكتر من 4 أو 5 مرات. لكن وأنا بفكر في قدرة الله، هل الله بقدرته يفعل ما يريد وقت ما يريد بالطريقة اللي هو عايزها؟ يعني لو عايز يصحى الصبح أبيد البشرية بيبدها؟ لما قال لنوح أنا هنزل طوفان، هل الموضوع مرتبط بأنه قرار بحسب قدرته؟ لأنه القادر على كل شيء. الحقيقة مرتبطة بحاجتين: الأولى بشخصه، فالله محب وقادر على كل شيء، رحيم وقادر على كل شيء، عادل وقادر على كل شيء. فتنوع الصفات دي مرتبطة بقدرته، وبالتالي الله لما بياخد قرار بيبقى حسب صفاته وشخصه. الحاجة التانية خاضعة للقوانين اللي وضعها. في حزقيال 33:11: حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. الله يريد أن جميع الناس يخلصون، فهو مش دايما الله عايزك تموت لأنك خاطئ أبدا، هو عايزك تتوب. هو مش عايز يعاقبك ويوديك جهنم، لكنه عايزك ترجع وتبقى في علاقة حقيقية معاه. ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير أنه وضع يديه على مرضى قليلين فشفاهم. ده إنجيل مرقس أصحاح 6:5. إيه ده؟ هو المسيح ما يقدرش؟ لا يقدر، بس في المكان ده ما ينفعش يعمل ولا معجزة لأنها مرتبطة بحاجات تانية في المكان. الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة بحاجتين: شخصه والقوانين اللي بيعملها. حقيقة احنا في صلاتنا بنروح نقول له: يا رب أنت القادر على كل شيء، اشفينا من المرض. ولما ما يحصلش فنقول إنه طلع مش قادر على كل شيء. لا لا لا لا لا لا، اوعى نغلط الغلطة دي ونفهم الله بالخطأ. الحقيقة الله قادر على كل شيء لكن مرتبطة برغبته ومشيئته في إنه يعمل معجزة. إيه الهدف منها؟ إيه التبعية ليها؟ هل تبني حياتنا ولا تضرنا؟ في أوقات كتير قوي عدم معرفتنا لله وفهمنا لقدرته الغير محدودة بيجعلنا نطلب منه أشياء غير مرتبطة بشخصه وبمشيئته. عشان كده دايما خلينا نقول له: يا رب بنطلب حسب قدرتك لكن كمان حسب مشيئتك لحياتنا. هو القادر على كل شيء، ثق فيه، اطلب مشيئته وهو بيفعل كل ما هو لبركة حياتنا وبنياننا ويحمينا من كل شر نتعرض له. ربنا يبارككم، نلقاكم في حلقة قادمة.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أهلا وسهلا فيكم كل اللي عم بيتابعونا هلأ على إذاعة Better Life. هلأ وقت عبادة، رح نكون مع بعض معكم أيمن كفروني، وبصلي أنه هذا الوقت يكون وقت بركة لكل حدا قرر أنه هالنص ساعة بده يسمع. يعني يمكن تكون سايق السيارة، يمكن تكون قاعد بالبيت، ما بعرف شو اللي إجا بذهنك بهذه اللحظة وقررت تفتح الآب أو تسمع على الراديو، وطلع قدامك وقت للعبادة مع فريق الحياة الأفضل. هلأ هذا الوقت هو صحيح وقت فيه ميوزك ووقت فيه حكي، بس اللي أهم من هيك إذا قلت له للرب بقلبك، يا رب أنا عم حضر قلبي لأن بدي أسمعك، بدي أسمعك، أنا عطشان لإلك، أنا متأكد أن الرب رح يفتح ذهنك ورح يفتح قلبك ورح تشوف شيء يمكن ما شفته من قبل، حتى ولو كلمات سبق وسمعتها بس اليوم عم تسمعه بطريقة مختلفة. بهذه اللحظة بصلي أنه فعلا تكون عم تسمعه بطريقة مختلفة، وكل الهدف بالآخر مش أنه نكون عم نقدم سيشن ميوزك، نحن عم نقدم وقت للعبادة حتى كل حدا انضم لنا بهذا الوقت يقدر يستمتع بالوجود في محضر الله.

أشعياء بيقول بمحل: إيتي ببني وببناتي من بعيد، وبكل من خلقته لمجدي خلقته. الله لما خلق الإنسان خلقه لمجده، خلقنا لمجده، مثل رسام لما بيرسم لوحة بالآخر لما اللوحة الناس بيجوا بيشوفوها بيشوفوا وبيشوفوا الفن اللي موجود بداخل هالفنان. اللوحة بحد ذاتها مش من أجل اللوحة، إنما من أجل مجد هذا الفنان. لما بترسم اللوحة الناس بيطلعوا بيشوفوا الإبداع اللي موجود بداخل الفنان. فكان بالحري الله اللي هو أعظم من أي فنان، الله الخالق. الفنان بيخلق من شيء بين يديه، إن كانت الألوان اللي بيخلطها أو المواد اللي بيستخدمها، كل إشياء بيستخدم من شيء موجود، ولكن الله يخلق من العدم. الله لما بيخلق من العدم، وخلق كل الأشياء لمجده. نحن خلقنا لمجده. مرات كتير ما بنستمتع بحياتنا ومش عم نعرف نعيشها صح، ولا عم نعرف نفرح بحياتنا، لأن مش عم نعيش للهدف اللي خلقنا من أجله. منعيش لمجد أنفسنا، منعيش حتى نحقق ذواتنا، منفتكر أنه يوم اللي منحقق أنفسنا يعني. والمشكلة وين؟ أنه فهمنا لتحقيق أنفسنا، فهمنا للنجاح فهم خاطئ. أنا عشت سنين من عمري لحد ما صار عمري 30 سنة، كل اللي بدي أعمله أني حقق نفسي، حقق ذاتي، انجح. ومش غلط أني يكون عم بسعى لحقق ذاتي، ولكن كنت عم بشتغل كل شيء من أجل مجد نفسي. مشان هيك كنت غار من الناس اللي ينجحوا. الغيرة اللي كانت بقلبي بسببها كان أنه لما أشوف حدا عم ينجح حس أنه أخذ من المجد اللي أنا عم جرب حققه لنفسي، فما كنت عم بعرف استمتع. كل ما ينجح شيء من عمل من أعمالي افرح فيه لثواني، ويروح الفرح ليه؟ لأنه شوف غيري تاني حقق نجاح وحس وكأنه مجدي مش عم يظهر. ليه؟ لأني كنت عايش لمجدي. ما عرفت قيمة الحياة ومعنى الحياة الحقيقي إلا يوم اللي صرت عيش لمجد الله، وما عرفت عيش لمجد الله إلا يوم اللي فهمت حقيقتي كإنسان، إني أنا إنسان خاطئ، مصيري جهنم، ولكن الله بمحبته إجا إلى هذا العالم حتى يغيرني، يغير قلبي، شالني من الخطية، غسلني بدم ابنه، عملني واحد من أولاده، صرت إله. يعني بكلام الكتاب صرت خليقة جديدة. يوم اللي صرت خليقة جديدة رجعت للطبيعة اللي الله خلقني حتى كون عليها. الطبيعة الجديدة هي اللي مولودة حسب صورة الله حتى عيش لإله. ومن يوم اللي صرت عيش لإله صرت عم بعرف استمتع بحياتي، بكل دقيقة عم عيشها، بكل لحظة، بكل عمل عم بعمله. ليه؟ لأنه تغير الدافع تبعي. دافعي بالأول كان أني أعمل الأشياء لمجد نفسي، مشان هيك ما كنت عم بعرف عيشها صح، ولا عم بعرف استمتع بالحياة، ولا عم بعرف أفرح. لما صرت خليقة جديدة صرت أعمل الأشياء لمجد الله، مثل ما كنت عم رنم قبل شوي: ليس لنا بل لاسمك أعطي مجدا. ويوم اللي صرت أعمل الأشياء لمجد الله صار حياتي إلى معنى وإلى طعم، صرت أعرف أفرح. هذا القدوس اللي دعانا حتى نعيش لإله، دعانا

بذكر أول ما تعرفت على الرب يسوع المسيح في بدايات سنة 99. طبعا لما كنت غني زمان كنت أنا وعم غني حس أنه بدي أوصل لمرحلة أنا وعم غني أو هيدي النشوة اللي بيسموها الناس بلغة الموسيقى أنه الإنسان يطرب بينطرب إلى درجة إلى حالة الطرب. فكنت دايما غني أو مثلا لحتى حاله يقولوا مثلا واحد كان منطرب جدا هو منطرب بصير يقول الأشياء بشكل أفضل. فكنت أوصل لحالة الطرب اللي عم بحكي عنها وبلحظة تتبخر. لما جيت على الكنيسة وبلشت ترنم لما صرت دوق طعم الترنيم لأول مرة غير أيام. حتى لو كنت انولدت ببيت مسيحي بس كنت بوقت روح على الكنيسة كواجب كعبادة روح طقوس ولا مرة فهمت من جوا شو. أول مرة بلشت افهم شو يعني الترنيم من بعد ما صرت خليقة جديدة مثل ما كنت عم بحكي أول شوي. من بعد ما تعلمت معنى العبادة من بعد ما فهمت أنه أنا في شيء أنا مخلوق لحتى أعمله ما كنت عم بعمله. مش هيك ما كنت فرحان لما صرت أعبد صح وصارت العبادة عم تنبع من قلبي. صرت شوف بالميوزك اللي عم رنمها بالموسيقى اللي عم قولها في شيء مختلف عن زمان. ما كنت أعرف أكتب قبل لما كنت مطرب ولا مرة بحياتي كتبت أغنية لألي أو لحنت حتى ولو كان عندي يمكن محاولة وحدة فاشلة. بس لما تعرفت على

إيه، ولما حطيت موهبتي بين إيديه وصرت بدي أتمتع أكتر بالكلام اللي عم يطلع لحتى يكون لإله، لما صرت أعمل لمجده بدل لمجدي، صرت بدي أعبر عن اللي بداخلي، وصرت الله بلش يعطيني كلام ولحن إني حطن ويطلعوا بشكل ترنيمي. فبذكر من أوائل الترانيم اللي كتبتها، يمكن تاني ترنيمي كتبتها، كانت ترنيمي بتقول: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع، لا حياة لي بدون حبك يا يسوع. وبدي منكم تتأملوا شوي بكلمات الترانيم. ليش عم قلك هيك؟ حتى تشوف أنه مش معقول شخص متعرف على الرب يسوع المسيح صار له أشهر، يمكن شهرين أو ثلاثة أشهر، الكلام اللي مكتوب اليوم بعد 25 سنة بتطلع بهالكلام وما بصدق أنه أنا اللي كاتبه، لبل خليني حط بهالطريقة أفضل. بعرف أنه مش أنا اللي كاتبه، بعرف أنه روح الله هو اللي كان عم بحط هذا الكلام على لساني، لأنه مستحيل شخص عمره شهرين بالإيمان يقدر يقول كلام بهذا العمق. مش عم أقول على الكلام بهذا العمق حتى أقول عن حالي أني أنا كتبت كلام عميق لهذه الدرجة. كمان مرة، ومش حتى أتواضع، عم أقلكن أنه مش أنا اللي كتبت، إنما روح الله وضع هذا الكلام على فمي لما قلت: أنت كل مبتغايا أنت يا يسوع.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. يوم جديد، ما الذي يجعله جديدا؟ هل مجرد التاريخ؟ هل لأن الليل ذهب وجاء الصباح والصباح يمضي ويأتي المساء؟ ما الذي يجعل اليوم جديدا؟ هل ترى اليوم جزءا من عمرك؟ هدية من إلهك؟ نعمة؟ منحة؟ فرصة لن تتكرر حتى لو عشت 100 سنة؟ على أي حال، متغيرات الحياة تحدث غالبا فجأة، تنقلب الأعمدة، تتساقط الجدران، تنقلع الأشجار، ويتوقف الأمر، كل الأمر على الأساس. فما هو أساس حياتك فعلا؟ هل كان اهتمامك أن يكون أساس حياتك أساس متين؟ كيف؟ ما هي مواد البناء؟ ما هو عمق هذا الأساس؟ على أي حال، في هذه الفرصة أتحدث عن أيوب وعن الرجاء في حياة أيوب. هل يمكن أن يكون في حياة أيوب البلايا اللي كل المصايب راحت له وجات له، هل يمكن أن يكون في حياته رجاء؟ بالمناسبة، أيوب مزارع ناجح، رجل أعمال مرموق، عاش حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، عاش في أرض عوص، وأرض عوص بين دمشق ونهر الفرات، عنده آلاف الغنم والبقر والجمال، عيلة كبيرة، 7 أولاد و3 بنات، عدد كبير ضخم من الخدام والعبيد، كله تمام وعلى ما يرام. الشيطان أتى لكي يشتكي على أيوب، أتى إلى الله لكي يشتكي على أيوب. وكانت شكوى الشيطان على أيوب إنه ماشي مع الله، أيوب ماشي مع الله لأن كل شيء تمام وعلى ما يرام. وهنا يبدأ الامتحان، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان. الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده هو أن التجربة تأتي بإذن الرب. كان أيوب رجلا يتقي الله ويحيد عن الشر، ويقدم محرقات على عدد أبنائه ويقدسهم. كان الرجل كما يقول الكتاب أعظم أبناء المشرق كلهم، غني ومستقيم. وأتى الشيطان ليشتكي على أيوب، هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ ما انت عطيت له خير وعطيت له رعاية وسيكت حوله، لذلك أيوب يتقيك يا رب لأنك أعطيته الكثير. هنا حدث ما لا يمكن أن نتوقعه، يفقد أيوب خدامه في هجوم من الأعداء. 1 2 نزلت صاعقة وقضت على الغنم. 3 استولى الكلدانيون على الجمال. وأخيرا هبت ريح عاصفة وهدمت البيت الذي كان كل الأولاد وكل بناته موجودين فيه. فما هو الرجاء الذي يمكن أن نراه في حياة أيوب؟ إلى آية بسمة الصباح وهمسة المساء، يقول أيوب 6 الآية 8: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. ردت الآية من فضلك معي مرة أخرى: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. أيوب 6 الآية 8. فما هي طلبتك؟ ما هو رجاؤك؟ وهل ترى أن هذه الطلبة وهذا الرجاء مستحيل أمام تحدي المشكلات والأزمات والضيقات التي تمر بها؟ ليتك ترفع الآية مرة أخرى معي: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي.
فاصل ثم نواصل. ماذا فعل الله في حياة أيوب؟ يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث عن الرجاء في حياة أيوب. أيوب رجل كامل مستقيم يتقي الرب وحيد عن الشر، رجل أعمال ناجح، رجل محترم. سمح الرب له بأن يجرب ففقد كل شيء. وهنا يأتي سؤال أيوب. يسأل أيوب: فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ أيوب 17 الآية 15. أنا كان عندي آمال، أنا كان عندي رجاء، أنا كنت عايش بالأمانة وبالاستقامة مع ربنا. فقدت الغنم وفقدت البقر، فقدت الثروة، فقدت الغنم والعبيد، وفوق الكل فقدت أبنائي، والآن أنا عليل في جسمي، أنا مريض. فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ يعني بعد موتي مين اللي هيشوف الآمال اللي كنت أرجو أن أحققها في حياتي؟ أليهو أحد الذين أتوا إلى أيوب لكي يعزوه وهو أصغرهم وهو شاب. علم أيوب درسا: يا أيوب، الله يستخدم الآلام التي مررت بها لإعادة تشكيل حياتك. الله يسمح بالألم لكي يعيد تشكيل حياة أيوب، ليتعلم أيوب الحكمة. وبالفعل في نهاية سفر أيوب، أيوب 42 الآية 5، أعلن أيوب أنه تعلم الدرس، فقال: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. نعم، كان لابد لأيوب أن يمر بهذه الضيقات والمشكلات والأزمات لكي يشكل الله حياته من جديد. لقد كانت نقطة القوة في حياة أيوب هي نفسها نقطة الضعف، كانت التقوى والمال والعظمة والجاه والمركز، كانت هي نفسها نقطة التجربة. والشيء المبارك أن الرب ضاعف الرب ما كان قد فقده أيوب. ضاعف الممتلكات ضعفين، لكن الأبناء الله أعطاه نفس العدد، 7 بنين و3 بنات، لأن أولاده وبناته محفوظين عند الرب. التطبيق. ما هو التطبيق الذي نضع أمام أنفسنا مع بسمة الصباح وهمسة المساء؟ التطبيق هو: الله جدير أن أتبعه بغض النظر عما أأخذه أو أفقده. نعم، الله جدير أن أتبعه. لذا قرر في هذه الفرصة، في هذا اليوم صباحا أو مساء، قرر: يا رب سوف أتبعك مهما كانت الظروف. قرر وعش بناء على هذا القرار. والآن إلى كلام الختام، بسمة الصباح وهمسة المساء وكلام في الختام. تجارب الحياة كثيرة، قد تأتي التجارب كتأديب على عصيان، وقد تكون التجارب بسماح الرب للشيطان، وقد يستخدمها إلى هنا لاختبار الإيمان، وقد يأتي بها الرب ليعدنا بمزيد من الإعلان. لذا ليكن شعارنا: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. لذا بتصميم وعزم وإرادة وأمل، ارتفع فوق السدود، كسر القيود، تخطى الحدود. فالرسول بولس يقول: لست أني قد أدركت أو صرت كاملا، لكني أسعى نحو الغرض. بهذه الرؤية والإرادة والإيمان والعزيمة، استقبل بسمة الرب لك استمتع واستمع لهمسة القدير إليك اليوم وكل يوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 103 لداود.
1: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا، ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض، قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله، في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفسي الرب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جداً في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: الكلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى تلات ارباعها. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق، ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، ارجوك فكر كويس ان الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك انت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وانت شخص موهوب ومتميز.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد بيه الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد، وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول وعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول إيه اللي حصل معاه. وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت. مش بس كده، لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل، لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة، لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي. كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب. والنتيجة الطبيعية للتكبر والاتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحم الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات، وإن نتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا، لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

أهلا بيكم بحلقة جديدة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أول دور من أدوار الأم وهو التأييد. النهاردة هنتكلم ليه مهم، إيه أهمية التأييد. في 5 points أو 5 نقاط مهمة هنتكلم عليهم. أول حاجة إنه التأييد ده بيعلم النموذج للتعامل مع السلطة. يعني إيه؟ يعني لو أنا مثلا السلطة اللي عندي في حياتي أو في بيتي هي متسلطة، ده هيولد خوف، هيولد إن أنا عايز أكسر السلطة دي أو إن أنا أخاف منها. السلطة الصح هي عبارة عن تضحية، عبارة عن شخص شايف إن هو مسؤول وهو عايز يطلع عن ذاته عشان يشوف الناس اللي حواليه، يشوف عيلته. السلطة والتعامل معها هو إزاي الأب والأم بيتعاملوا مع بعض، وده بيعلم الأولاد بعد كده إزاي هما كمان يتعاملوا مع أي سلطة في حياتهم. تاني بوينت، التأييد مهم عشان ده بيعلم الطاعة. أول حاجة محتاجين نتعلم فيها الطاعة هي العلاقة مع ربنا. فلما الأولاد يشوفوا الأب والأم بيتعاملوا بطريقة مظبوطة مع بعض، هيتعلموا إنه في طاعة، وهيتعلموا كمان إن علاقتي بربنا محتاجة يكون فيها طاعة. يتعلموا إزاي يتفاعلوا مع السلطة مثلا في المدرسة، في الشغل، وبرضو بعد كده لما يكبروا مع شركاء حياتهم. السلطة الخطأ بينتج عنها خوف، فممكن بالتالي برضو الخوف ده لو فكرنا فيها هتلاقي إنه ممكن الشخص ده يضطر يبقى عنده خنوع لشخص تاني مستغل، لأنه هو خايف منه، خايف من السلطة بتاعته. أو ممكن ينتج عنها إنه هو عايز يتجنب أصلاً السلطة، وبيرفض إنه حد يكون عنده سلطة عليه، فيبقى دايماً معترض، دايماً بيعمل مشاكل، دايماً مش عاجبه، وحاجات كتيرة زي كده. فعشان كده الأب محتاج يكون بيقدم نموذج صحي للسلطة، نموذج سليم، وفي نفس الوقت الأم برضو تتجاوب بشكل سليم مع السلطة دي، إنها تديله مكانه، تديله القيمة بتاعته المزبوطة. ثالث بوينت هي الوحدة والأمان. زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت، إحنا فريق واحد، أنا وشريك حياتي فريق واحد. الأولاد لما بيشوفوا ده بيطمنوا، بيبقوا شايفين إنه ماما وبابا متفقين مع بعض. ولما بقى أنا وهو متفقين على قيم معينة ومبادئ معينة، هنبقى عارفين إزاي نزرعها في الأولاد. زي مثلا قيمة إنه أنا محبوب أو أنا محبوبة من ربنا، فأنا أقدر أزرع ده فيهم لو أنا وجوزي برضو متفقين على قيم معينة، قيم معينة إحنا عندنا مثلا نحب الناس. فكل ده بيولد أمان عند الأطفال وعند الأولاد وبيكبر معهم. رابع بوينت، لما يكون في لخبطة في الأدوار هيحصل لخبطة في التوجه النوعي. يعني إيه؟ يعني شوفوا مثلا أنه ماما أنا شايفها أنه أقوى من بابا، أو مثلا بابا مش مهم قوي، أو العكس. فالولد لما يكبر هيشوف انه هو بابا ما كانش مثلا مهم، فبالتالي انا حاسس انه انا برضو مش هكون مهم في بيتي. او البنت لما تطلع هتلاقي انه انا بابا ما كانش مهم وقتها في البيت، ما كانش لي اي لازمة، وبالتالي انا شايفة لما اكبر برضو انه شريك حياتي هو كمان مش هيكون لي لازمة. ده بيحصل بسبب لخبطة في الادوار، ادوار الام وادوار الاب داخلين في بعض، مش مميزين عن بعض. خامس حاجة اللي التأييد مهم هو سلوكيات عامة بتحصل لما بيحصل خلل في التأييد. زي ايه؟ احنا قلنا رفض السلطة، هيبقى فيه مثلا عدم احترام، انا مش محترم الحد الاعلى مني ده، او مش موافق على اي حاجة هو بيقولها. عندي تحايل، اقدر اتحايل على اي حاجة، بلتوي، بروح من هنا لهنا، ما عنديش سيطرة على النفس. فباختصار كده الاب في البيت هو القائد، هو اللي بيبتدي ويقود البيت بتاعه بأمثلة معينة صحيحة وسوية. والأم بتبقى هي دور المؤيد، هي أول حد بيتبع الأب، وخلينا نقول بيتبعه بدعم وحماس مش بخنوع وسلبية، عشان ده بيجي نتيجة إن هما الاتنين متفقين مع بعض. وبعد كده بيجي الطفل الأكبر، ده بيبقى تاني تابع، وده طبعا اللي بيأثر على أخواته.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا درسنا نقطة البداية الإنسانية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل ما هو موجود، وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة تفسر كل الأشياء. وقارنا ده بالبداية الكتابية اللي بتعلن أن الله خلق بصورة معجزية في أسبوع الخلق، وخلق آدم وحواء بصفة متميزة على صورته وعلى شبهه. أنا عايز أوريكم الصورة دي اللي فيها هنقارن بين النظريتين بصورة واضحة جداً، ونشوف الاختلاف البين بينهم، لأنه في مرات بنحاول نحط النشوء والارتقاء وندخله في الكتاب المقدس ونقول مدام قلنا أن الله خلق بس استخدم النشوء والارتقاء. هنناقش الفكر ده بصورة كبيرة دلوقتي. تعالوا بينا نشوف الجزء الأولاني من السلايد اللي قدامنا اللي بيورينا فكرة البداية من نقطة، من خلية واحدة حية وابتدت تتفرع وتعمل كل الكائنات الحية وتعمل الإنسان على قمة هذه الخليقة. ودي فكرة النشوء والارتقاء، ودي بتعتمد على الصدفة، ما فيش أي حاجة بتقود هذه العملية الارتقاء دي إلا الانتخاب الطبيعي اللي موجود في الطبيعة. دلوقتي بنشوف كلمة غابة الحياة اللي بتعبر عن الخليقة، والحقيقة كلمة غابة حياة الخليقة دي كلمة مش مذكورة في الكتاب المقدس، احنا حطينها عشان تبقى بالمقارنة بشجرة الحياة والتطور. فغابة الحياة دي بتبدأ بالخليقة، والخليقة ده جزء أساسي جدا من فكر الكتاب المقدس. وزي ما قلنا إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، فخلق طيور بأجناس مختلفة، وخلق دبابات الأرض، وخلق الأسماك، وخلق كل مجموعة من الخليقة كجنسه كجنسه كجنسه. وبعدين كان في حدث عملاق وهام جدا، وهو حدث الطوفان. والطوفان حصل حوالي 1650 سنة من بدء الخليقة، والطوفان كان حدث عالمي ضخم جدا وعملاق، أثر على الجيولوجيا بتاعت الأرض وأثر على الحفريات، لأنه كان طوفان عالمي أثر على كل ما هو موجود خارج الفلك. وبعد انتهاء الطوفان اللي مدته استغرقت 371 يوم، يعني أكتر من سنة، وخرج الرب أمر نوح أن يخرج هو وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم وكل الكائنات اللي الرب أمرها أنها تكون في الفلك. خرجوا وابتدوا يتكاثروا على الأرض، وابتدت هذه التفريعات اللي احنا شايفينها، وابتدى ده يوصلنا للخليقة كما نراها الآن. فالحقيقة عندنا نموذجين مختلفين تماما، نموذج بيقول الله غير موجود وكل حاجة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية وصلتنا للحياة. دي البداية الإلحادية. البداية الكتابية بتقول إن الله السرمدي القوي الخالق وخلق بصورة معجزية، فالخلق ما نقدرش نكرره في المعمل، لكن نقدر نشوف الصفات اللي الله خلقها ونقارنها، زي ما هندرس في المرات القادمة الدي ان اي والحاجات اللي الله خلقها، ونشوف هل دي ممكن تتكون بالصدفة ولا لازم يكون لها مصدر ذكاء وهو الله الخالق حسب الكتاب المقدس. في ناس بتحاول تجمع الاثنين مع بعض وتقول إن الله استخدم النشوء والارتقاء عشان يخلق. الحقيقة الفكرة دي لا هترضي بتوع النشوء ولا الارتقاء ولا هترضي الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه في النشوء والارتقاء بيقولوا إن كل حاجة حدثت بالصدفة، مفيش حاجة موجهة بالمرة غير الانتخاب الطبيعي. فلما تقول لهم الله هو اللي استخدم النشوء والارتقاء مش هيوافقوا، مش هيعجبهم كلامك. ولما تبص ليها من نظرة الكتاب المقدس تلاقي برضو انها ما تنفعش، لان معنى كده ان الله حسن البرودكت بتاعه من خلال التجربة والخطأ والتجربة والخطأ، واستخدم الموت كوسيلة للحياة. واحنا عارفين ان الموت جاء دخل الى العالم بعد سقوط آدم. فشوفوا قد ايه لما بنبعد عن الحق الكتابي بنقع في مشاكل، وبنحاول نجمع أشياء مختلفة على بعض وما بتتجمعش على بعض، لأنه لازم تكون في فكر واضح وفكر نقطة بداية واضحة توصلك لاستنتاج واضح.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

بصدق ومؤمن جدا بقوة التسبيح. شعب في القديم رب قال لهم لفوا حوالين أسوار أريحة، في اليوم الأخير هيهتفوا واللويين اللي قدامهم بالبوق وتسقط الأسوار. بولس وسيلة في السجن كانوا بيصلوا ويسبحان الله، يحصل إيه؟ تتفك القيود. الملائكة في السماء وهي بتسبح الرب وتقول قدوس قدوس، في أشعياء يقول لك وارتجت أساسات، فاهتزت أساسات العتب، قوة التسبيح. الترنيمة اللي جاية بتقول بالهتاف نعلن اسمه في كل الأرض بدون ما نخاف. الحتة اللي جاية بقى دي زي ما فيها قوة بتخوفني جدا، بتوقفني قدام نفسي ونقدم له الغالي وكل الأهداف. وكل مرة أجي أرنم الترنيمة جوايا أقول يا ترى أنت بتقدم الغالي، يا ترى كل أهدافك لمجد الرب، وحط نفسي في الحتة دي واكتشف الحل في الحتة اللي بعديها. نخلع كل الزيف قدامه لأنه النور، أجي أعترف بخطيتي قدامه، يكشف ما يفضحش، يكشف دواخلي ما يفضحهاش، أنا وهو لوحدينا، الزيف يتخلع في النور، فأقدر ساعتها أعلن اسمه في كل الأرض بدون ما أخاف. تعالوا نقف ونرنم مع بعض الترنيمة الجميلة دي ونعترف إنه فخر الكنيسة وجمالها سيدها المسيح.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. معرفتنا لله رحلة عظيمة وجميلة تبني حياتنا وتغير حياتنا، لكن السؤال دايما اللي بنقعد نفكر فيه، إيه المصادر اللي تخليني أعرف الله؟ هل هو أعلن لنا طرق معينة؟ فين قال لنا عن نفسه؟ خلينا أشارككم بعض الطرق اللي أعلن فيها الله عن نفسه. رقم واحد، الطبيعة، الكون اللي خلق الله بنفسه. كل جزء في الكون بيقول لنا مين الله. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. انت لو في مكان مفهوش ولا حد قادر يكلمك عن الله، الخليقة قادرة انها تعلن عن الله بصورة واضحة. الرسول بولس في روميا واحد يقول آية مهمة قوي، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن منذ خلق العالم ترى أموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولاهوته مدركة بالمصنوعات حتى أنهم بلا عذر. الآية دي بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا إن مفيش إنسان بلا عذر. ليه؟ لأن الله أعلن نفسه في الخليقة المعلنة في كل مكان. يلي بتسمعني النهاردة بتدور على الله، الله معلن بصورة كاملة في الخليقة، لكن كمان أعلن نفسه في الكلمة المقدسة. والكلمة المقدسة بتتضح لينا بفكرتين. الأولى، الكلمة المتجسد، يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، في يسوع المسيح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، الإعلان الكامل في يسوع المسيح. فيلبس في إنجيل يوحنا أصحاح 14 قال للرب يسوع كده، يا سيد أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع، أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. يسوع المسيح الإعلان الكامل. لكن كمان في الكلمة المقدسة المكتوبة من التكوين للرؤية، كل الكتاب يعلن عن شخص الله بصورة كاملة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. رقم ثلاثة، روح القدس، شخص الله اللي ساكن فينا كمؤمنين، يعلن إعلان كامل طول الوقت عن شخص الله. هو روح الله، بالتالي يعلن لنا في كل حياتنا، في كل خطوات حياتنا، في الكلمة المقدسة عن شخص الله. لكن كمان بنشوف أعماله الإلهية اللي بتعلن لينا يوم بعد يوم عن إن هو موجود، وإن هو صالح، وإن هو محب، في حمايته، في رعايته، في أمانته معانا من الضغوط والمشاكل والحروب اللي ممكن نتعرض ليها. بنشوف فيها الله طول الوقت، نقدر نلمس الله. إرميا 10:18 يقول كده، وأضيق عليهم لكي يشعروا بوجوده وبشخصه. رقم خمسة، الله يعلن ذاته من خلال الكنيسة. مين الكنيسة؟ هل المباني؟ أبدا، جسد المسيح. إحنا المؤمنين صورة الله في الأرض، سفراء عنه، بنعلن عن وجوده ونعلن عن صفاته، نعلن عن أعماله. أنا موجود في الأرض علشان أعلن عن الله. العالم حوالينا هيعرف الله من خلالنا، مش بس مننا نشهد ونتكلم، لكن لمجرد وجودنا يروا فينا الله. بسلوكنا وحياتنا ومبادئنا نقدر نعلن عنه بصورة واضحة. في ختام الحلقة عايز أقول لك، الله أعلن نفسه ليك وليا بطرق كتير قوي. يلا بينا نبدأ الرحلة ديت وندخل في كل تفصيلة مع بداية الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

فأجاب الرب: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأترأف على من أترأف، وأرحم من أرحم.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة كي ننال رحمة عونا في حينه. يا رب بنشكرك إن روحك عايش فينا وإن أنت عايش معانا وفي كل اللي بنمر بيه. جايين النهاردة نكرمك ونرفعك، بنديك كل تسبيح وكل مجد. آمين.

0: قول املأنا تاني.
1: املأنا
0: املأنا يا روح الله
1: املأنا.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. يوم جديد، ما الذي يجعله جديدا؟ هل مجرد التاريخ؟ هل لأن الليل ذهب وجاء الصباح والصباح يمضي ويأتي المساء؟ ما الذي يجعل اليوم جديدا؟ هل ترى اليوم جزءا من عمرك؟ هدية من إلهك؟ نعمة؟ منحة؟ فرصة لن تتكرر حتى لو عشت 100 سنة؟ على أي حال، متغيرات الحياة تحدث غالبا فجأة، تنقلب الأعمدة، تتساقط الجدران، تنقلع الأشجار، ويتوقف الأمر، كل الأمر على الأساس. فما هو أساس حياتك فعلا؟ هل كان اهتمامك أن يكون أساس حياتك أساس متين؟ كيف؟ ما هي مواد البناء؟ ما هو عمق هذا الأساس؟ على أي حال، في هذه الفرصة أتحدث عن أيوب وعن الرجاء في حياة أيوب. هل يمكن أن يكون في حياة أيوب البلايا اللي كل المصايب راحت له وجات له، هل يمكن أن يكون في حياته رجاء؟ بالمناسبة، أيوب مزارع ناجح، رجل أعمال مرموق، عاش حوالي سنة 2000 قبل الميلاد. عاش في أرض عوص، وأرض عوص بين دمشق ونهر الفرات. عنده آلاف الغنم والبقر والجمال، عيلة كبيرة، 7 أولاد و3 بنات، عدد كبير ضخم من الخدام والعبيد، كله تمام وعلى ما يرام. الشيطان أتى لكي يشتكي على أيوب، أتى إلى الله لكي يشتكي على أيوب. وكانت شكوى الشيطان على أيوب إنه ماشي مع الله، أيوب ماشي مع الله لأن كل شيء تمام وعلى ما يرام. وهنا يبدأ الامتحان، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان. الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده هو أن التجربة تأتي بإذن الرب. كان أيوب رجلا يتقي الله ويحيد عن الشر، ويقدم محرقات على عدد أبنائه ويقدسهم. كان الرجل كما يقول الكتاب أعظم أبناء المشرق كلهم، غني ومستقيم. وأتى الشيطان ليشتكي على أيوب، هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ ما انت عطيت له خير وعطيت له رعاية وسيكت حوله، لذلك أيوب يتقيك يا رب لأنك أعطيته الكثير. هنا حدث ما لا يمكن أن نتوقعه، يفقد أيوب خدامه في هجوم من الأعداء. 1-2 نزلت صاعقة وقضت على الغنم. 3 استولى الكلدانيون على الجمال. وأخيرا هبت ريح عاصفة وهدمت البيت الذي كان كل الأولاد وكل بناته موجودين فيه. فما هو الرجاء الذي يمكن أن نراه

أيوب إلى آية بسمة الصباح وهمسة المساء. يقول أيوب أيوب 6 الآية 8: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. ردت الآية من فضلك معي مرة أخرى: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. أيوب 6 الآية 8: فما هي طلبتك؟ ما هو رجاؤك؟ وهل ترى أن هذه الطلبة وهذا الرجاء مستحيل أمام تحدي المشكلات والأزمات والضيقات التي تمر بها؟ ليتك ترفع الآية مرة أخرى معي: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل. ماذا فعل الله في حياة أيوب؟ يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث عن الرجاء في حياة أيوب. أيوب رجل كامل مستقيم يتقي الرب وحيد عن الشر، رجل أعمال ناجح، رجل محترم. سمح الرب له بأن يجرب ففقد كل شيء. وهنا يأتي سؤال أيوب. يسأل أيوب: فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ أيوب 17 الآية 15. أنا كان عندي آمال، أنا كان عندي رجاء، أنا كنت عايش بالأمانة وبالاستقامة مع ربنا. فقدت الغنم وفقدت البقر، فقدت الثروة، فقدت الغنم والعبيد، وفوق الكل فقدت أبنائي، والآن أنا عليل في جسمي، أنا مريض. فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعينها؟ يعني بعد موتي مين اللي هيشوف الآمال اللي كنت أرجو أن أحققها في حياتي؟ أليهو أحد الذين أتوا إلى أيوب لكي يعزوه وهو أصغرهم وهو شاب. علم أيوب درسا: يا أيوب، الله يستخدم الآلام التي مررت بها لإعادة تشكيل حياتك. الله يسمح بالألم لكي يعيد تشكيل حياة أيوب، ليتعلم أيوب الحكمة. وبالفعل في نهاية سفر أيوب، أيوب 42 الآية 5، أعلن أيوب أنه تعلم الدرس، فقال: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. نعم، كان لابد لأيوب أن يمر بهذه الضيقات والمشكلات والأزمات لكي يشكل الله حياته من جديد. لقد كانت نقطة القوة في حياة أيوب هي نفسها نقطة الضعف. كانت التقوى والمال والعظمة والجاه والمركز كانت هي نفسها نقطة التجربة. والشيء المبارك أن الرب ضاعف الرب ما كان قد فقده أيوب. ضاعف الممتلكات ضعفين، لكن الأبناء الله أعطاه نفس العدد، 7 بنين و3 بنات، لأن أولاده وبناته محفوظين عند الرب. التطبيق. ما هو التطبيق الذي نضع أمام أنفسنا مع بسمة الصباح وهمسة المساء؟ التطبيق هو: الله جدير أن أتبعه بغض النظر عما أأخذه أو أفقده. نعم، الله جدير أن أتبعه. لذا قرر في هذه الفرصة، في هذا اليوم، صباحا أو مساء، قرر: يا رب سوف أتبعك مهما كانت الظروف. قرر وعش بناء على هذا القرار. والآن إلى كلام الختام، بسمة الصباح وهمسة المساء، وكلام في الختام. تجارب الحياة كثيرة، قد تأتي التجارب كتأديب على عصيان، وقد تكون التجارب بسماح الرب للشيطان، وقد يستخدمها إلهنا لاختبار الإيمان، وقد يأتي بها الرب ليعدنا بمزيد من الإعلان. لذا ليكن شعارنا: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. لذا بتصميم وعزم وإرادة وأمل، ارتفع فوق السدود، كسر القيود، تخطى الحدود. فالرسول بولس يقول: لست أني قد أدركت أو صرت كاملا، لكني أسعى نحو الغرض. بهذه الرؤية والإرادة والإيمان والعزيمة، استقبل بسمة الرب لك استمتع واستمع لهمسة القدير إليك اليوم وكل يوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك، قل للحكمة أنت أختي، وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية من الغريبة الملقة بكلامها، لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك، بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته، أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقول له كده: فعلاً متشكرة ليك جداً، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة، وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر، وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل، وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولأني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك على الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ إلا هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة، مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: في مرة واحدة راحت لغاندي بابنها الصغير وقالت له أنا نفسي تنصح ابني إن يبطل يستخدم سكر كتير، لأن الولد بيحب السكر وبيستخدمه بشراهة، وإنت عارف إن السكر مؤذي. غاندي قال لها طب ممكن تجيني بعد أسبوعين؟ راحت له فعلا بعد أسبوعين، وغاندي قعد مع الولد وأقنعه، والولد فعلا استفاد قوي بالقعدة مع غاندي. الأم شكرت غاندي قوي، مش عارفة أشكرك إزاي، بس عندي سؤال، انت ليه لما جيت لك في الاول قلت لي تعالي لي بعد اسبوعين؟ عارف غاندي قال لها ايه؟ قال لها لان بصراحه انا كنت بستخدم سكر كتير، وكان مش ممكن اقبل على نفسي ان انصحه بحاجه انا مش بعملها، فلما انت قلت لي انا قررت ابطل السكر عشان اعرف انصح ابنك. صدقوني لما قريت القصه دي قلت أقول لنفسي ولكل الأباء والأمهات اللي بيشوفوني ولكل المعلمين ولكل الوعاظ، نقول يا رب ساعدنا نعيش قبل ما ننصح، نسلك قبل ما نوعظ، نكون قبل ما نقف نفضل نقول للناس نصايح. عايزين إحنا نكون قدوة قدام الناس. النضوج الحقيقي إن يبقى فيه تناغم بين كلامي وبين حياتي. أتمنى لكم حياة كلها نضوج.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد بيه الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاك كفرد، وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول أعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول اللي حصل معاه، وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت، مش بس كده لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب يقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل، لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة، لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي، كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياءه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جدا في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب، والنتيجة الطبيعية للتكبر والاتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحم الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادرا على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات ونتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا، لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الافضل او على الراديو، وهيسعدنا ان احنا نكون بنرد عليك.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام، تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

علينا الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بتتكلم عن أساليب التربية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هم أساليب التربية المختلفة، وزي ما قلنا هدفنا مش نكون أهل مثاليين، بس أهل بتحب ولادها وبتهتم بيهم وبتساعدهم في قيادة حياتهم. لكن في شوية حاجات محتاجين دايما نفكر نفسنا إننا نتجنبها. أول حاجة، لا للأذى الجسدي، يعني لا للضرب والقرص وشدة الودن الخفيفة وشدة الإيد، لأنه ده أذى كبير قوي للولاد. لا للإهانة، ما بقاش عارفة نقطة ضعف معينة عند حد من ولادي واتك عليها أو أقولها في وسط الناس، دي حاجة برضو بتأذيهم جدا. لا للوصم، أنا حطيت وصم ليبل على حد من الولاد، أنت دايما متوه، أنت كسلان، الحاجات دي بتأثر فيهم وبيبتدوا يشوفوا نفسهم من خلال الوصم ده. لا للتهديد والرعب، ما بقاش كأسلوب من التربية أو التحفيز إن أنا أكون بخوفه، لو ما عملتش ده هيحصل حاجة وحشة جدا، بخوف، ده مش أسلوب تربية سليم أبدا. لا للتريقة والاستخفاف، أوقات ولادنا بيرجعوا أوقات ممكن من المدرسة أو موقف حصل مع أصحابهم ممكن يبقى بسيط جداً لكن مسبب لهم من جوه وجع شديد، محتاجة أقف وأدرك وأأيد التعب والوجع بتاعهم دوت، مش أستخف بيه. لا للمقارنة، أوقات مع الأخوات مش حاجة سهلة على الأهل، بس محتاجين ناخد بالنا إن المقارنة دي حاجة بتأذيهم جداً، وكل واحد بيبقى عنده قدرات وإمكانيات تخليه يتصرف بشكل معين، مفيش اتنين زي بعض، المقارنة دي بس بتكسر وبتجرح في الأطفال. لا للوعود الغير منجزة، اللي أنا مش قادر أعمله ما وعدش بيه، ما قلوش ذاكر هاخدك السوبر ماركت وأنا عارفة أن أنا مش هقدر. الولاد بتفتكر وبتفتكر جداً اللي ماما أو بابا وعدونا بيه وما عملوهوش، وده بعد كده بيأثر جداً في قوة الكلمة اللي بتتقال من بابا وماما أو من أي حد مسؤول عن الرعاية. لا لاستخدام كلام سلبي، نستعمل كلمات إيجابية، بدل ما أقوله ما تكذبش أقوله اتكلم بنعم أو لا، بدل ما أقوله ما تضربش أقوله اتكلم، فهم زميلك أنت إيه اللي مضايقك، فهمه أنت زعلان إزاي. وأخيراً برجع تاني أفكرنا إنه كلنا بنحاول، وهي مهمة صعبة، لكن بنحاول إن إحنا نتعلم عشان نقلل الأذى لولادنا اللي إحنا بنحبهم جداً وبنهتم بيهم.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا في سلسلة الحلقات اللي إحنا بنعرضها الآن بنحط العدسة بتاعة العلوم التطبيقية علشان ندرس بيها الظواهر الطبيعية اللي حوالينا ونشوف هل دي بتتفق مع فكر الكتاب المقدس في الخلق ولا بتتفق مع فكر النشوء والارتقاء اللي بيعتمد على أن المادة هي كل شيء وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة ممكن وينبغي أن تفسر كل الأشياء. فاللي نشوفه في السكرين اللي قدامنا هو صورة للحفريات، وأول ما بنقول كلمة حفريات معناها أن دي كائنات كانت حية في وقت من الأوقات وبعدين ماتت وبعدين تحفرت. تحفرت يعني إيه؟ يعني الكالسيوم وأملاح تانية دخلت فيها فاحتفظت بشكلها، وعادة بتكون أجزاء عظمية لكن برضو الأجزاء الرخوة ممكن يحصل فيها تحفر. وأول ما نشوف الحفريات نقول الحفريات دي محتاجة ملايين السنين علشان تتكون، وده اللي هنحاول ندرسه مع بعض. الحفريات يمكن تفسيرها بوضوح من خلال طوفان نوح ومن خلال الأحداث اللي حصلت وأثرت على تكوين حفريات كتيرة في العالم، وحتى كونت مقابر للحفريات لديناصورات ولعظام أخرى. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، كم يستغرق تكوين الحفريات؟ وعايزك وانت بتفكر تحط رقم في مخك. عادة هنقول آلاف السنين، ملايين السنين، لكن تعالوا نشوف العالم ده قال إيه. التحجر عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين، فالحفريات مش محتاجة آلاف أو ملايين السنين، ممكن تحصل في عدة ساعات. هي تعتمد على الظروف اللي اتحطت فيها العظمة دي. إذا كانت الظروف دي مليانة بالأملاح بالضغط بالحرارة هتتحفر بسرعة. لو حطيت العظمة دي في ظروف ما فيهاش الأملاح العالية وما فيهاش الضغط والحرارة وسبتها ملايين السنين عمرها ما هتتحفر، اللي هيحصل انها تتحلل. فالعالم ده بيقول التحجر أو التحفر، إن يبقى حفرية يعني، عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين. الزمن الذي تستغرقه العظمة لتتشبع بالمواد المعدنية متغير بدرجة عالية، لأن زي ما قلنا الحفريات أو التحفر معناه أن الجسم ده اتملى بالمعادن، وده يعتمد على البيئة اللي اتحط فيها هذا الجسم. إذا حملت المياه الجوفية الكثير من المواد المعدنية المذابة فستحدث عملية التحفر بسرعة. العظام الحديثة التي تقع في الينابيع المعدنية قد تتشبع بالمعادن في غضون أسابيع. يعني لو جبت عظمة وحطها في مياه معدنية مليانة بالمعادن وتحت ظروف ضغط معينة وحرارة معينة هتتحفر في غضون أسابيع. ففكرة إن الحفريات محتاجة ملايين السنين لازم نفكر فيها بصورة جدية وبصورة مختلفة بناء على العلم اللي احنا بنقدمه دلوقتي. فالحفريات تتكون بناء على الظروف اللي اتحطت فيها، مش على المدة الزمنية اللي قعدت في هذا المكان. لو في معادن كافية هيحصل الحفريات بصورة سريعة جداً. عايز أوريكم مثال لحفرية حصل فيها التحفر بصورة سريعة جداً جداً. فده حيوان اسمه إكتيوسورس، والتحفر ودي حفرية حقيقية على فكرة، دي مش رسمة. بصوا على السهم بيورينا إن الإكتيوسورس ده كان بيولد. الولادة دي ما تاخدش ملايين السنين، دي حاجة حصلت بسرعة جداً وحصلت في وقت سريع قوي، وده ممكن نفسره بطوفان نوح، لأن كان في مد، كان في طينة شديدة مع مياه شديدة مع أملاح شديدة، والأملاح الشديدة دي كلها كونت الحفرية بسرعة. عايز أوريكم في الجزء الثاني من الصورة دي سمكة بتاكل سمكة، ودي حفرية، دي مش صورة احنا رسمينها، دي حفرية موجودة. فسمكة بتاكل سمكة دي ما تحتاجش ملايين السنين، ده حدث مفاجئ. ماتت السمكتين دولة، السمكة اللي بتاكل واللي بتتاكل، ماتوا فجأة بطوفان نوح الشديد اللي كان فيه كمية من المد وكمية من الطينة فيها أملاح عالية جدا جدا جدا، وفي زمن قليل اتكونت الحفرية. وعلشان كده محتاجين
نحط نظارة الكتاب المقدس وفهمنا للتاريخ وفهمنا للعلم من خلال كلمة الله الصادقة.

نقف مع بعض هنرنم الترنيم الجاية وإحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل الأفكار. رب دانا سلطان إن إحنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به إنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغول، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح، ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور. بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني على الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر يكون ابن لله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وقال له أنت أبويا.

غنى الله وحكمته بعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. فهمنا في الحلقات اللي فاتت الآب والابن والروح القدس إن هما شخص الله. طيب دلوقتي هما التلاتة الله؟ أيوة. متساويين في الجوهر؟ أيوة. بيعملوا نفس الأدوار؟ الإجابة لأ، مع أننا اتفقنا إن هما نفس الصفات وبيقدروا يعملوا نفس الأعمال ونفس الألقاب، لكن الأدوار مختلفة. وخلينا أقول يعني إيه الأدوار مختلفة. يعني لما أنا بقول الآب، هل الآب مات لأجلي؟ لا، لكن بقول الابن مات لأجلي. هل أقدر أقول المسيح يسكن فيا؟ لا، بقول الروح القدس يسكن فيا. هي دي حتة الأدوار. هل أقدر أقول إن الروح القدس فداني لوحده؟ لا. ليه؟ لأنه ده دور الابن، هو اللي مات لأجلي، هو اللي تجسد ومات لأجلي. لكن أقدر أقول مجملا الله خلصني؟ آه. ليه خلصني؟ لأنه الله هو الآب والابن والروح القدس، مش مجزئين جواه، مش ثلاث قطع، هما واحد، لكن كل منه له دوره من الأقانيم الثلاثة. الآب يعطينا الانتماء والحب، هو أبونا السماوي. علشان كده لما بنيجي نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، احنا نصلي للآب. المسيح نستمتع بنعمته وخلاصه، هو اللي تجسد، هو اللي مات لأجلنا. بالنسبة بقى للروح القدس، شركة الروح القدس، هو يسكن فينا، هو الشريك اللي ماشي معنا رحلة إيماننا من وجودنا هنا على الأرض لغاية ما يودينا في الأبدية مع المسيح في بيت الآب. فدي مهمة قوي أبقى فاهم إن كل واحد ليه دور، والكتاب المقدس كان واضح فيه قوي. في صور كتابية جمعت الأقانيم الثلاثة مع بعض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، تكوين 1:1. الله هنا كان بصيغة إلوهيم الجمع، الوحدانية الجمع، إلوهيم، الآب والابن والروح القدس اشتركوا في الخلق. هنا اللغة مش لغة تعظيم، لكنها بتتكلم عن الوحدانية الجمع. تكوين 1:26، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. هنا بتكلم برضو عن وحدانيته الجماعة. تكوين 3:22، لما آدم سقط هو وحواء، يقول وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. أشعياء 6:8، ثم سمعت صوت السيد، هنا صوت واحد يقول إيه، من أرسل ومن يذهب من أجلنا بالجمع؟ إلهيم. تقدموا إلي اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك. هو واحد، والآن السيد الرب 2 أرسلني وروحه 3. السورة المتكاملة للثالوث إشعياء 48:16، ده في العهد القديم. الثالوث واضح. في العهد القديم كمان كان في تمييز بين الله وملاك الرب. في خروج 3:2، وظهر ملاك الرب بلهيب نار من وسط علقة، فنظروا إذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تكن تحترق. مصطلح ملاك الرب في العهد القديم دايما كان اللي فيه تجسد، كان بيكلمنا عن الابن، إن هو حاضر وموجود. في العهد الجديد مشهد المعمودية اللي كلنا نعرفه، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، يسوع موجود، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله 2، الأقنوم الثاني موجود، روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب والابن والروح القدس يتواجدون في مشهد واحد. في جبل التجلي مرة تاني في متى 17:6 يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، في نفس المشهد. البركة الرسولية، رسول بولس كان دايما بيختم بيها أغلب الرسائل، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين. التلات مشاهد دول موجودين دايما. فكرة إن الله ثالوث تفرق معايا في إيه؟ لو كان الله واحد مطلق لكان تغير عندما خلق الإنسان، لكنه من البداية ثالوث، يحب الآب يحب الابن والابن يحب الروح القدس، هما مع بعض،
لما خلق الإنسان لم يزداد لله شيء، لم يضيف لله شيء الخلق، بل هو من الأول في محبة بين الأقانيم الثلاثة، ودخل الإنسان داخل هذه العلاقة. فالله لم يتغير، لم يتكلم، لم يشعر، لم يجد عليه شيء، بل هو من البداية في شخصه وذاته. وده يخليني أرتبط بيه ويخليني أحبه، إنه هو لم يتغير وثابت لكونه ثالوث. يمكن فكرة صعبة، لكنها ليست نقطة ضعف في إيماننا، بل هي نقطة القوة في إيماننا، إنه الله طبيعته ثالوث. الرب معاكم ويبارككم. هنكمل رحلتنا في الحلقات القادمة.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

يا رب جايين نسبحك يا رب ونرفع اسمك يا رب، بنرفع لك يا رب ايدينا لفوق، جمال يا رب بدل الرماد، افراح بدل النواح،

رسالة بولس لأهل أفسس بتقول: وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عامله في المسيح، إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطة وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا. فوق كل قوة ورئاسة.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك.

زينا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعود وحق كل

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. يوم جديد، ما الذي يجعله جديدا؟ هل مجرد التاريخ؟ هل لأن الليل ذهب وجاء الصباح والصباح يمضي ويأتي المساء؟ ما الذي يجعل اليوم جديدا؟ هل ترى اليوم جزءا من عمرك، هدية من إلهك، نعمة، منحة، فرصة لن تتكرر حتى لو عشت 100 سنة؟ على أي حال، متغيرات الحياة تحدث غالبا فجأة، تنقلب الأعمدة، تتساقط الجدران، تنقلع الأشجار، ويتوقف الأمر، كل الأمر على الأساس. فما هو أساس حياتك فعلا؟ هل كان اهتمامك أن يكون أساس حياتك أساس متين؟ كيف؟ ما هي مواد البناء؟ ما هو عمق هذا الأساس؟ على أي حال، في هذه الفرصة أتحدث عن أيوب وعن الرجاء في حياة أيوب. هل يمكن أن يكون في حياة أيوب البلايا اللي كل المصايب راحت له وجات له، هل يمكن أن يكون في حياته رجاء؟ بالمناسبة، أيوب مزارع ناجح، رجل أعمال مرموق، عاش حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، عاش في أرض عوص، وأرض عوص بين دمشق ونهر الفرات، عنده آلاف الغنم والبقر والجمال، عيلة كبيرة، 7 أولاد و3 بنات، عدد كبير ضخم من الخدام والعبيد، كله تمام وعلى ما يرام. الشيطان أتى لكي يشتكي على أيوب، أتى إلى الله لكي يشتكي على أيوب. وكانت شكوى الشيطان على أيوب إنه ماشي مع الله، أيوب ماشي مع الله لأن كل شيء تمام وعلى ما يرام. وهنا يبدأ الامتحان، وفي الامتحان يكرم المرء أو يهان. الشيء الذي يجب أن نتوقف عنده هو أن التجربة تأتي بإذن الرب. كان أيوب رجلا يتقي الله ويحيد عن الشر، ويقدم محرقات على عدد أبنائه ويقدسهم. كان الرجل كما يقول الكتاب أعظم أبناء المشرق كلهم، غني ومستقيم. وأتى الشيطان ليشتكي على أيوب، هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ ما انت عطيت له خير وعطيت له رعاية وسيكت حوله، لذلك أيوب يتقيك يا رب لأنك أعطيته الكثير. هنا حدث ما لا يمكن أن نتوقعه، يفقد أيوب خدامه في هجوم من الأعداء. 1 2 نزلت صاعقة وقضت على الغنم. 3 استولى الكلدانيون على الجمال. وأخيرا هبت ريح عاصفة وهدمت البيت الذي كان كل الأولاد وكل بناته موجودين فيه. فما هو الرجاء الذي يمكن أن نراه في حياة أيوب؟ إلى آية بسمة الصباح وهمسة المساء، يقول أيوب 6 الآية 8: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. ردت الآية من فضلك معي مرة أخرى: يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. أيوب 6 الآية 8. فما هي طلبتك؟ ما هو رجاؤك؟ وهل ترى أن هذه الطلبة وهذا الرجاء مستحيل أمام تحدي المشكلات والأزمات والضيقات التي تمر بها؟ ليتك ترفع الآية مرة أخرى معي: يا ليت طلبتي تأتي
ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل. ماذا فعل الله في حياة أيوب؟ يا ليت طلبتي تأتي ويعطيني الله رجائي. فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نتحدث عن الرجاء في حياة أيوب. أيوب رجل كامل مستقيم يتقي الرب وحيد عن الشر، رجل أعمال ناجح، رجل محترم. سمح الرب له بأن يجرب ففقد كل شيء. وهنا يأتي سؤال أيوب، يسأل أيوب: فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ أيوب 17 الآية 15. أنا كان عندي آمال، أنا كان عندي رجاء، أنا كنت عايش بالأمانة وبالاستقامة مع ربنا. فقدت الغنم وفقدت البقر، فقدت الثروة، فقدت الغنم والعبيد، وفوق الكل فقدت أبنائي، والآن أنا عليل في جسمي، أنا مريض. فأين إذن آمالي؟ آمالي من يعاينها؟ يعني بعد موتي مين اللي هيشوف الآمال اللي كنت أرجو أن أحققها في حياتي؟ أليهو أحد الذين أتوا إلى أيوب لكي يعزوه وهو أصغرهم وهو شاب. علم أيوب درسا: يا أيوب، الله يستخدم الآلام التي مررت بها لإعادة تشكيل حياتك. الله يسمح بالألم لكي يعيد تشكيل حياة أيوب، ليتعلم أيوب الحكمة. وبالفعل في نهاية سفر أيوب، أيوب 42 الآية 5، أعلن أيوب أنه تعلم الدرس، فقال: بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيني. بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. نعم، كان لابد لأيوب أن يمر بهذه الضيقات والمشكلات والأزمات لكي يشكل الله حياته من جديد. لقد كانت نقطة القوة في حياة أيوب هي نفسها نقطة الضعف، كانت التقوى والمال والعظمة والجاه والمركز، كانت هي نفسها نقطة التجربة. والشيء المبارك أن الرب ضاعف الرب ما كان قد فقده أيوب. ضاعف الممتلكات ضعفين، لكن الأبناء الله أعطاه نفس العدد، 7 بنين وتلت بنات، لأن أولاده وبناته محفوظين عند الرب. التطبيق، ما هو التطبيق الذي نضع أمام أنفسنا مع بسمة الصباح وهمسة المساء؟ التطبيق هو: الله جدير أن أتبعه بغض النظر عما أأخذه أو أفقده. نعم، الله جدير أن أتبعه. لذا قرر في هذه الفرصة، في هذا اليوم صباحا أو مساء، قرر: يا رب سوف أتبعك مهما كانت الظروف. قرر وعش بناء على هذا القرار. والآن إلى كلام الختام، بسمة الصباح وهمسة المساء وكلام في الختام. تجارب الحياة كثيرة، قد تأتي التجارب كتأديب على عصيان، وقد تكون التجارب بسماح الرب للشيطان، وقد يستخدمها إلهنا لاختبار الإيمان، وقد يأتي بها الرب ليعدنا بمزيد من الإعلان. لذا ليكن شعارنا: الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. لذا بتصميم وعزم وإرادة وأمل، ارتفع فوق السدود، كسر القيود، تخطى الحدود. فالرسول بولس يقول: لست أني قد أدركت أو صرت كاملا، لكني أسعى نحو الغرض. بهذه الرؤية والإرادة والإيمان والعزيمة، استقبل بسمة الرب لك استمتع واستمع لهمسة القدير إليك اليوم وكل يوم مع بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 70 لإمام المغنين لداود للتذكير.
3: اللهم إلى تنجيتي، يا رب إلى معونتي أسرع، ليخزى ويخجل طالبو نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شراً، ليرجع من أجل خزيهم القائلون ها ها، وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك، وليقل دائماً محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أسرع إلي، معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة أني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة أنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك أنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إن فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وانت مش مجرد شاكك، لا انت متأكد ان انا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. انت شايف اني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل امين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحن الله على خائفيه كما يحن أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا، وكأنه بيقول كده: أنا عارف خليقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور، عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني رب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

تفتكر السي دي ده بكام؟ وهو فاضي غالباً بحوالي 2 جنيه، لكن وهو مليان يختلف حسب اللي جواه. ممكن يكون عليه برنامج تافه يتباع بخمسة جنيه، بسبعة جنيه، بعشرة جنيه، لكن أنا شفت بعض السيديهات اللي عليها برامج قوية جداً في حدود الخمس تلاف جنيه وأكتر، اللي بيديني أنا وإنت قيمة، مش اللي برانا، اللي جوانا. صدقني اللي برانا ده سهل أجمله بألفين تلات تلاف جنيه، لكن قيمتي أستمدها من اللي جوايا. عارف أقصد إيه باللي جوايا؟ أول حاجة إيمان حقيقي قوي، اتنين حلم وهدف كبير أنا عايش ليه، مبادئ وقيم إيمانية عالية وراقية بتحكمني. اللي جواك هو اللي هيديك القيمة، مش بس اللي براك. وأنا من قلبي بتمنى النهاردة إنك تكون جميل من جوه ومن بره، وتدرك إن اللي جوه ليه الأولوية وأهم من اللي بره.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح، الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مدت إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي، فعمال يخبط بكل قوته. هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه، واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة تطاحن، واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده لولا ايدي الممدودة والصلوات المرفوعة من ولادي الأمنة كان زمانه بقى أضعاف مضاعفة. وقوتكم الحقيقية هي ثباتكم في يسوع، وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعة لأبوكم اللي مصدقين فيه بكل قلبكم. في الصليب يسوع حسم حرب الإنسان في علاقته بالسماء وعلاقته بأبوه السماوي الأصيل، وشق الحجاب للأبد، وخطف من إيد العدو مفتاح السجن اللي سجن فيه البشرية، وفتح الباب وادى الحرية للناس إنها تخرج. وفي خرجوا وأدركوا، لكن في كتار فضلوا في السجن مقصورين وحتى مش عايزين يسمعوا إن ليهم حرية يخرجوا، وهو زين ليهم السجن بطريقة تخليهم ما يدركوش إنهم مقصورين وحريتهم مسلوبة. ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوث الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا ازاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. أنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، أنتم الجسد الحقيقي اللي لي على الأرض. الحرب صحيح شرسة، لكن أنا معاكم ومفيش حاجة تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهأكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6. يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جداً، أنتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف ان يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

فمرة التقى أحد الأساتذة بالطلبة بتوعته وحب يديهم درس كبير جدا في الحياة، فسألهم سؤال، قال لهم عايزك تتخيل إنك خارج من البنك ومعاك 86,400 جنيه، وجه لص خطف منك 10 جنيه، يا ترى تجري وراه عشان تاخد منه 10 جنيه ولا تحتفظ بال 86,390 الباقيين وتحافظ عليهم وتروح بيتك؟ كلهم بصوت واحد قالوا لا، أحافظ على 86,390، أحافظ عليهم. قال لهم لكن في الحياة كلنا بنعمل عكس كده، ال 86,400 جنيه اللي أقصدهم هم 86,400 ثانية في اليوم. أحيانا بيجي واحد يروح قايل كلمة أو نقد شديد في 10 ثواني، إيه اللي بيحصل معنا؟ بنضيع اليوم كله، والعقل أمال نكتر الكلمة وأمال نعيد ونزيد فيها بيننا وبين نفسنا. هل نتعلم فن التجاهل أو العتاب أو نكبر نفسنا فوق النقد اللي يتقال أو الكلمة اللي تتقال عشان نقدر نستفيد بكل اليوم؟ صدقني يا كل اللي بتشوفني، أحياناً اللي أذاك بيأذيك في لحظة، واكترار الأذى بيخليك تأذي نفسك كل لحظة. عايزين نتعلم نغفر ونسامح ونتعالى ونتسامى عشان نستغل كل ثانية لعمل الأفضل. أتمنى لكم النجاح.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم تاني، مكملين في الحلقات اللي بنتكلم فيها على معرفة قيمتي وهويتي كامرأة وكأم وكزوجة. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، في حاجات كتير قوي بتأثر فينا في حياتنا هي اللي بتخلينا ناخد أفكار غلط عن أنا مين. جزء كبير من الحاجات اللي بيأثر علينا نظرة المجتمع ليا، فأنا ممكن أشوف إن المجتمع بيقول إن أنا مثلاً الست أضعف من الراجل، فأنا بكبر طول حياتي وأنا عارفة إن الست أضعف من الراجل، فبالتالي في حاجات كتيرة أبقى أنا مستضعفة نفسي إن أنا أعملها. أوقات كتير قوي الكلام ده بيكون كلام مش مظبوط، ممكن الست تكون بدنياً أضعف من الراجل، لكن عقلياً أنا مش أضعف من الراجل، لكن أنا عندي قدرة وعندي الإرادة إن أنا أقدر أعمل أي حاجة الراجل يقدر يعملها في الدراسة، في التفكير العملي، في المجالات المختلفة اللي مش محتاجة الحاجة الواضحة اللي هي الفرق البدني بيني وبين الراجل. أوقات كتيرة قوي المجتمع بيحط علينا زي ما اتكلمنا شوية المرة اللي فاتت إن المرأة قيمتها في جسدها وشكلها، يعني أنت جسد وشكل بس، فأنت لو تخنتي شوية يبقى أنت ست مش مقبولة، لو أنت شعرك مش على المستوى بتاع بقية الناس تبقى أنت ست مش مقبولة برضو. وده برضو غصبا عننا بنلاقيه بيتسرب جوانا وبيشكل جوه مخي وجوه عقلي الحاجات اللي أنا المفروض إن أنا أرفضها كبنت للمسيح. في حاجات كتيرة قوي إحنا بنقبلها رغم إن إحنا مش المفروض بنقبلها، زي مثلاً إن طبيعي إن الست تتضرب من الراجل أو الست تتعامل غلط من الراجل، وده طبعاً غير مقبول، لأن أنا كبنت الملك زي ما هنتكلم كمان شوية هنعرف إن أنا ما ينفعش أقبل حاجة زي كده. الغريب إن إحنا عشان إحنا في مجتمع شرقي شوية الحاجات دي ابتدت تتسرسب لينا، فنقدر نتقبل حاجات إحنا مش المفروض نتقبلها. يعني إيه راجل يمد إيده على الست؟ يعني إيه راجل يتكلم بطريقة ما فيهاش احترام للست؟ خليني أقول لكم الكتاب بيقول عليا إيه كابنة للمسيح ونعرف منها القيمة الحقيقية لينا. أول حاجة هو قال لنا أنتوا أحبائي في يوحنا 15:15 بيقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء. تخيلوا بقى أن إحنا أحباؤه ونقبل على المجتمع أن إحنا يقول لنا أن إحنا مرفوضين، فدي حاجة مرفوضة تماما. ما ينفعش أن أنا ملك الملوك ورب الأرباب سماني أحبائي وأنا أقبل أن حد يقول علي حاجة غير كده. الحاجة التانية بيقول جسدي هو هيكل روح الله، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ إزاي أنا أسمح لحد يجي على الجسد دهوت وهو ربنا أوريدي قال لي أنت جسدك دي هيكل للروح القدس؟ تخيلوا إيه كمان، هو بالنسبة له أنا تحفة مقصودة ومصممة لأعمال رائعة. نعرف الكلام ده منين؟ أفسس 2:10 بيقول إيه؟ لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني كل واحدة فينا مخلوقة لأعمال صالحة هو الله اللي هو هيساعدنا إن إحنا نسلك فيها. أنا أرسلته للعالم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. أنا حياتي المفروض تكون رسالة للعالم، أنا بنت الملك لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع في غلاطية 3:26. النقطة المهمة قوي قوي اللي جاية إن أنا حرة، مفيش أي قيد أو أي حد يقدر يقيدني، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أنا خليقة جديدة، إذ كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كل قد صار جديدا. كورنثوس الثانية 5:17. عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن أنا كل فكرة غلط اتحطت فيا، كل كلمة غلط سمعتها دي مش المفروض تكون عندي، مش المفروض تكون جوايا، لازم أطردها. ليه؟ لأننا خليقة جديدة في المسيح يسوع.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي اسكندر.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا دلوقتي بندرس في البدايات الكتابية وبنطبقها على العلم التطبيقي أو التشغيلي ونشوف هل بتنطبق ولا لأ. زي ما قلنا في الحلقات السابقة وزي ما هو واضح في سفر التكوين أصحاح واحد، إن خلق الإنسان كان خلق متميز، فالرب خلق الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة وخلقوا على شبهه وخلق حواء من آدم. وده وصف دقيق، ما هوش وصف أسطوري أو قصة، دي حقيقة صنعها الله وبيؤكدها الكتاب المقدس. فالحقيقة دي مختلفة عن خلق لكل الكائنات الأخرى، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في فيلم صغير بيورينا التميز لخلق الإنسان على صورة الله وشبهه.
1: للإنسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات، قام بأمر مميز جدا، خلق الإنسان على صورته، وهذا يميزنا عن باقي الخليقة. لكن ما معنى ذلك؟ ينظر البيولوجيون إلى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات، لكننا أكثر من مجرد عظام وشعر. يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي. بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق. قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير، لكن ذلك لن يكون بطريقة الإنسان نفسها أو بقدر تفوقه. فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم أدوات بسيطة، لكننا نحن نصنع أدوات معقدة تنتج أدوات أخرى. تبني الطيور أعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكررة تصميماتها مرة تلو الأخرى، لكننا نحن نخلق تصميمات جديدة تماما. مع ذلك من المهم أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يساوي صورة الله بأية قدرة فردية مثل الذكاء، أو بأية تركيبة من القدرات مثل الإبداع والحب والحكمة. كل شخص منا هو صورة الله، لأن الله قال ذلك، بغض النظر عن مدى ذكائنا أو مقدار موهبتنا، وبغض النظر عن مقدار صحتنا أو لون بشرتنا أو عمرنا أو نوعنا. في الواقع يؤكد الكتاب المقدس أن صورة الله هي حالة قد منحنا الله إياها. إن المصطلح العبري المترجم صورة هو تسلم، وهي الكلمة عينها المستخدمة للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في أنحاء ممالكهم. ويبدو أن خالق السماء والأرض قد أعطى الإنسان الشرف ومسؤولية أن يكون صورته ويظهر محبة الله على الأرض.
0: أعتقد إنه الفيلم ده بيوضح لنا بكل وضوح إن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه، إنه الله دمغ هذا الإنسان بصورته بروحه علشان يكون ممثل لله على الأرض وعشان يعتني بالخليقة اللي الله صنعها. لكن للأسف الإنسان ده ما احتفظ بقوانين الله المحددة وكسر الوصية، وتسبب في كسر الوصية إنه دخلت اللعنة إلى العالم ودخل الموت إلى العالم. عشان كده جاء الرب يسوع المخلص عشان يكون وسيلة الخلاص. قد كده مهم جدا إن إحنا نفهم إنه الخلق المتميز لآدم وحواء، لأنه من هذا النسل هيأتي الرب يسوع حسب الجسد، وهذا النسل هو النسل المقدس اللي منه جاءت السيدة العذراء مريم واتولد منه الرب يسوع عشان يخلص الجنس البشري. لأنه بخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ولكن بمحبة الله الكاملة وبغفرانه الكامل بالإنسان يسوع المسيح الذي تجسد لكي يعطينا الحياة. فإحنا ما جيناش من الكومن أنسيستور أو الجد التخيلي الأعظم اللي ابتدى يتطور عن طريق الحياة والموت والحياة والموت والبقاء للأصلح لحد ما وصلنا لآدم وحواء. ده كان خلق متميز لآدم وحواء، وده شيء أساسي في فكر الكتاب المقدس، ودي الأساسات اللي بيتبني عليها الإيمان المسيحي. فإذا أنكرنا وجود آدم الحقيقي وقلنا أنه جاء من حاجة اسمها الهيومينويدز، فمعنى كده أن إحنا بننكر جزء أساسي كامل من فكر الله من نحو البشرية ومن نحو الإنسان.